0: خلق ومن شيطان هامة ومن عين لامة بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر هاجر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر هاجر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر هاجر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر هاجر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر هاجر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر هاجر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر هاجر اللهم رب الناس أزم البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر من سقما اللهم اشف عليكم اللهم اشف عليكم اللهم اشف عليكم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pikir itu demikian, semoga lain waktu bisa berjumpa. Atau ada yang mau kontak langsung saya, boleh dicatat nomor HP saya.
1: Ya,
0: di 085-255-011-668, Suwardi dan Rapi.
1: Ya, diulang sekali lagi Ustaz.
0: 085-255-011-668 silakan dihubungi jika ada yang butuh.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya di dan ilmunya di subuh hari ini. Jadi kita tentunya dari obrolan ini kita paham bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar petunjuk hidup tapi juga menjadi obat dan pelindung utama kita dengan cara banyak-banyak melakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah mandiri ini Ustaz ya, atau panggil Ustaznya untuk merukyah. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar.